0: من أيهان ليبوي تتابع له تعهو ولا إذا هو هو هي أهين الأهين تبين ولا حبون تدون تدون أيهان ليبوي تتابع له
1: هي
0: أسمى نائم وإذا هم هلو تتابع له